0: Aduh, Bu. Engsun sengkok saking celaan bersamaan tanda muna.
1: Alhamdulillah, matur sekalang kong. Saya dah terima pemusahaan pun dapat dapur tutup. Mantel muka titi tambena kekuatan Islam beriman.
0: Amin, amin, amin.
1: Itu tetap kalah bertuah, terima kasih. Tuah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan namin hamdan yafi ni'mahu wa kafi masjidahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunjina biha nyal hawal wal afati wa taqdirna biha min jamil ajati wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha innaka ala derajat wa tuballighuna biha sal ghaya min jamil harati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma fir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma ما ربينا شاغر أولي آبائنا وأمنا وجدتنا جدتنا وأستاذنا وشوجنا وألادنا قريبنا ومسائنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات غفر الله لنا برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحانك رب العالمين وسلام من على المرسلين والحمد لله رب العالمين بقبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان
1: الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم
0: صراط
1: الذين. الحمد لله متر سكلكم أتاس أنونك سيدجا قد سلالو بني بعمر كلا بني جهرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد.
0: Yeah.